0: فيلم لو دي كريمنا غاكا ستا يستغني دل تيرا ديوانا فيلم لو لتا منجيشكر تان محمد رفين يسكاني سنزد شايلندر سوم كاني لوا يانسري كاني نوك شنكر جاي كيشن
1: بجلي گرا کے آپ خود